بسم الله أستغفر الله. سكتوا رسول الدين المريد المربي سيدنا هدي محمد بن سيد الفاهم مالك بغاربا وكان سنباية دنباية مددهابا

يا بتكون مرعوب بيه يا النباب وذكر فال وجول خديسة جاي خديسة توي ياي بندن خديسة تو بندن خديسة تو تاولو ما سامبو ميو بنشور ميو موي.

فلي وبيرين خدرين لا يرى مخيفا وإذا ما بغى بين خلفيان سرف الله وسقون وسقون إننا لم يهوي وبرو لغاي سبي ويوم الدغل سلا خدي أخدي من إذاتي فغير لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال لا غبيد بنا معنا غرت بير يا عمر لا قيس فنزل فقلت لا سير

كنت على لي فقال اليمين الله ما لك إلا وما إذا ذلك لقواتي تذلي خلت بها نأسي تجن ورا دي تجر ورانا على سيناء وزر مرق ونخلي خسرت بفوضى يسعى فتمالت علي يدي ونخسر